0: برين دقيقة
1: عرب چدرسم اويمة تصوير مانوسن إفادلوچ اويب تكب تقب يوكي بويوق بلن شلنجان قول يوخوت بيزاك نقش
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston global pasport indeksida 123 o'rinni egalladi. O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish natijasi joriy hisob-kitoblardan ko'proq chiqqaniga izoh berildi. Yaponiya mamlakatdan chiqish solig'ini 3 baravariga oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: برين دقيقة.
1: عربچة دراسم اويمة تصوير معناصن إفادة لوچة اويب تكيب توقب يوكي بويوق بلن إشلنجان قول يوخوت بيزاك. نقش
0: olam 60 soniya ichida.
2: Charm va poyabzal ishlab chiqaruvchilarga yangi subsidiyalar beriladi. O'zbekistonda bo'sh ish o'rinlari soni 1 yilda qariyb 10% ga oshgan. Qirg'iziston energetika vazirligi yonilg'i ta'minotini barqarorlashtirish uchun O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha murojaat qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?